الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده

الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والالتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا الى مغفره رب العالمين، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر براه في بنفسه وثنى الملائكه المسبحه بقدسه، وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى اله وصحبه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. وارض اللهم على اربعه الخلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين
1: امين
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: امين
0: الاحياء منهم

0: اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان وإيران وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين من الأمريكيين والإسرائيليين وأصحابهم ورؤسائهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ومزق ديارهم. اللهم لكلمتك إلى يوم الدين. اللهم اشهد أن نشي مرضانا وارحمنا من كان وأهلك عداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم باكيات الصالحات أعمالنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفشا والمنكر والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا قرنطال خاصة وإندونيسيا عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا في هذا النهر المبارك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وعلى سلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد الله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صو صبوبكم فإن أتيت الصبوب من أقامة الصلاة ترسلوا عتدل إلهي أنت ما

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Kisah Umar bin Khattab awalnya benci, lalu membela Islam.